0: الارض ما امن فيه خلصت الدنيا الكل برميه كله زحله بعرفش بس كيف من جوا دايما متضعضع وقلبي قابض متكلبش في فروس لوكلوك مسجل
1: يا ربي لا منعرض كل فرصه تجينا